0: تجد وحد للوقت عن نسرين سيحي
1: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الحكيم.

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علم

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يعلمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش.

أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

فسمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك

حين صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم.

0: وأذى
1: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب.

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا

أدراك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى و

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا

غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة

كان يا موسى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح

أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا.

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

يَعْلَمُونَ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

لهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

الحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

0: وسيلة النوى يوم السماء والجمهور
1: فما سر سوي الإسلام بيعا
0: لا إله إلا الله.

0: أفضل الصلاة
1: أفضل الصلاة
0: قدام بخير فعل وكلام
1: يا رسولنا الحياة أحمد الحاد حياة ما
0: وحياة ما
1: مدى وحياة وفاة حتى زمان
0: يا رسول الله بداية الماء نهاية الخيار قد لو أراد الاختيار
1: يا رسول الله حياة أحمد الحاد حياة ما

الصلوات الخمسة الدنيا هدي ونجنا من سر هذا الزمن وسر غيره وكل فتنه.

وتبهم وفر لهم وجل آل فرما سبيل حبار إنك سلوى نسيبا في تمام وجل جميع عرفات يمكا وسكنات دمار.

فخلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله.

فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين

بخدمتنا وأسأل الله الوفاء وأعهد الله على عهد الكتاب بخدمة للمصطفى بعد صواب أحق جملة الورى بالخدمة بالنظم والنصر رسول الرحمة بالله آمنت ووجهه أسلم عبدا له وللنبي أخدمه

0: محمد سعدي يا من ذهب هذه القصيدة أحب إليك من كل موصوف خطأ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني وأخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته. من كعبه Thank you.

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم،

0: سكايم طرقان وعولت ملخان بالعديات عمزة طيبنا سكايم للحان وعولت ملخان بالعديات وخطبتني بما يدعو لخطبتي وأشعرت صدقا تنبي رقيباتي تورا تجيني وتوم لني جوائس وتارة ليتا تنبي البصارات تورا تجيني وتوم لني جوائس وتارة ليتا دي بالبصارات لكن علمت وإن من شوب ينفعني بأنا شات من في المقالات كانت موائد خوب لا مشعل وما موائد خير الخيانات ليس تري شوفئي لا أدخلت قدرا من بعدي وطدا ريب المكيدات ولا تري نفائي لا أدخلت لررا في وتلمي روحا من في المؤنات فأدت عن عائلة ما لا ويتقلني به جنان أوام هورا وفيات فأدت عن عائلة ما لا ويتقلني به جنان أوام هورا وفيات أن الخواني لوا تلا تكافئ أوام شلما وإند ولي لا في الخريدات أن الخواني لوا تلا يفوس بأن إلى لشدان بي تخوى بتاءات أن الخواني لوا تدار ما قصة فيما لا من خيام من وسط جنات أر الله ضلائي نن لا يخرب عيل ولا دار نن دامت نقيات أر الله ضلائي رب المقدرة تحت الخباب المنال بسا سليمات فقنا الخنادي لنو رنتيب عبخ يخجلنا بطر يدين فوق السماوات فقنا الخنادي لنو رنتيب عبخ يخجلنا بطر يدين فوق السماوات لأمنا جسم رتي كن خالص قادر دعو طراي بجاه ليد جنات ميرات أسوجا أبدان أن نحم إش نور أبدانها يسري سراجات ما ما شاءنا لدى سر أرسي أنساء شيء من الوسم فيه وسف ولا سات ما ما شاءنا لدن سر أرض أنساء شيء من الوسم فيه وسف ولا سات ولا يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور تن من كل ساعات ولا
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
2: Université

0: شارف المجين رب تعالى راجيا تاخذنا
1: لك
0: مالكا بالكتاب مغتدرين بهدي الخائب
1: النجوم المعينه لك كارو الله يا

jurafil bari yalla yone ndoxu na ci geejoy tay dana fa fi ni juro ñantala fil bari yalla law leer ci kaw leer ba leer ak mustafa ga duge ci geejji leer nge neelal yalla yalla nurun hala nuri min nuri min nuruna li nuri min nuri anwar yalla في بحر نصرته في بحر رحمته في بحر قدرته يا الله بحر الكرامة ما بحر الشقاوة ما بحر الهداية نوفي صنف يا الله بحر سبادي وبحر حكمته وبحر معرفة معلب يا الله كرب دور ما كخوشي جيجي لي بصر جوك مامي رب الحرس يا الله بور يالله خينا كو يلبو نخ مو توكي كيو كي ميري كي نيغي دك نانت يا الله بور يالله خينا كو يلبو نخ مو توكي كيو كي ميري كي نيغي دك نانت يا الله هو لاي لي مبخكدو في لنبياء يوم من الولود ورسل الله يا الله burdel bindat taleram go goje waratam wa ma ubahin wa kullil hayni ya allah burdel bindat taleram go goje waratam wa ma ubahin wa kullil hayni ya allah wa samsa wal khamar asna wa kawkaba man hawai wa nuri kulli ya allah wa durra wal ursa ويقوت كربدا كسا السماوات والارض يا الله بور يالا دلو نكاس ليرام كي يبارس مسافات باسم الله يا الله وحتر النظر يا المصطفى كرما دارن داركن سجين منك يا الله وصلي النبي تسليم حليبي ورويرا بريان يا الله deglul ma xlana bur def leer ga ak famu dop ke bi yalla ya ak ndambam ya yalla fa do ci zahir ba ñew leere ci adama gad la wax na batim ba la jall yalla ya yalla taxayna leer ga duggal ci blamp wi karas zabina alban min al ahwan ya yalla leeram ga sax ba juroom ñaar du gi ni bi ab leeral na dum yam wa ukhran ba ba ya yalla bur yalla woru ya ashin leer yu baras ni jamu leer ak rasulullah ya allah war na nga ras alfa alfin ami jinni jinni bi ak di xol ta leer ak rasulullah ya allah war na nga ras alfa alfin jinni jinni bi ak di xol ta leer ak rasulullah ya allah nya xol ko nya lan ko xol nya war ko nya baña war nya gis na len nya gisul len baba yalla ko xolatul mustafa baba asal du ko gis dunya nu akhiram ke gantil yalla yalla ñay raw ke rokna ñu raw ñay des ke rokna ñu des